هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين. سردمي سيد رزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان. بو اوي ميجوكا بوردي لمشك من